Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi ghufranihi tukaffiru dzunubati wassayiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibu wa khalilu shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamasaka bi sunnatihi ila liqa'i rabbih. Amma ba'd, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wajtanibu fima naha anhu wa jazar. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر يا الله أعداءك أعداء الدين يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين في كل مكان في السودان في اندونيسيا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلائز والمهن من بلدنا هذا يا الله اندونيسيا خاصة ومن سائر المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.

استووا واعتدلوا أقيموا الصفوف وقوموا وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة من جمع ساب لروس رفض. الله أكبر.

سمي الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليكم.

استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا إلا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل له الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم

وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على

عاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت اجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اختم علينا بحسن الإسلام والإيمان وبحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على يا رب صل على